عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.